0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah salat.
3: As

مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
1: Dibaca 33 kali.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Dibaca 33 kali.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: Dibaca 33 kali.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: 1540.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Qudwatun Nabawiyyah.
3: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyyah.
3: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyyah.
3: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
4: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyyah.
3: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال.

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ بن جبل 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: Dibaca 33 kali.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
1: Dibaca 33 kali.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Dibaca 33 kali.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله.

آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك.

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك.

لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Oke, cukup. Kita dengarkan terlebih dahulu ya jawaban dari adik Nisa apakah betul.

لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا

0: Masya Allah, barakallah fiq. Untuk Pak Satori, restorannya sudah bagus. Ada catatan satu, yaitu di ayat ke-10. Ya, selain tadi tersangkut, tadi pas diulang ada kesalahan. A'addallahu, bukan a'addallaha. A'addallahu lahu azaban syadida. Ya. Ini bukan domah tapi fathah. Itu saja yang perlu diperhatikan. Yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik wa jazakumul khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Marzuki. Pak Marzuki apa sudah bergabung? Nampaknya belum bergabung. Kita lanjut ke peserta berikutnya, yaitu Chandra. Baik, Chandra, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidun wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدَهَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَاسْتُ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
0: Baik, barakallahu fiik. Untuk Ai Chandra, seterusnya sudah bagus ya. Ada satu catatan yang perlu diperhatikan. Dalam penyebutan huruf K itu jangan ditebalkan ya. Jangan ditebalkan tapi dia tipis, karena dia memiliki sifat istifal. Jadi dibacanya au miskina, bukan miski tapi miskina. Jadi jangan dibaca tebal, itu tadi kedengaran tebal. Itu saja huruf K-nya yang perlu diperhatikan. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya Pak Marzuki sudah hadir. Please, fadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والنازعات
2: المدبرات أمرا يوم تنبت الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ وانفة أبصارها خاشعة يقولون إنها لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأعزه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة للمخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأنقش ليلها وأسرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
0: Oke, Tufa Marzuki cukup dulu ya sampai ayat 33, nanti di pertemuan selanjutnya bisa diselesaikan. Untuk surat An-Nazi'at ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, huruf isti'la ini perlu diperhatikan, terutama huruf go dengan huruf kho. Tadi ada beberapa catatan huruf go dengan huruf kho ya. Misalnya di ayat yang pertama wan naziati ghor ghor qa. Ya, go-nya naik bukan gar wan naziati gar qa tapi naik lagi ghor. Ya. Kemudian yang selanjutnya huruf kho misalnya fa a kho fa a kho bukan fa a kha fa akhadha itu salah fa akhadhahullah ya. Kemudian juga ya selanjutnya a'antum asyaddu khalqan khalqan, nah ini ya kho-nya kurang naik ya, tadi sudah ada sedikit tapi kurang naik, bukan hal tapi khol ya, itu yang perlu diperhatikan. Huruf za juga masih kurang, wan nazi zi zi ya, dia harus keluar besisnya, keluar sofirnya. Kemudian yang selanjutnya di ayat 26 ini perlu diperhatikan ya, la'ibaratan limai la'ibaratan limai, jangan ditahan idgham bila gunahnya ya. Nah, seperti itu ya. Baik, itu saja untuk Pak Marzuki, yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Akhi Saiful, fadhal Akhi Saiful.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Naam, fadhal.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنها لمرجوفون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأغطش ليلها وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
0: فأخذه الله
3: نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها والأرض
0: وأغطش
3: ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
0: Oke, untuk Aisyful cukup dulu ya sampai ayat 33. Untuk setorannya sudah ya lumayan bagus ya. Cuman perlu dilancarkan lagi nih, banyak yang tersangkut. Yang pertama tadi di ayat 19 tersangkut, di ayat 25 tersangkut, kemudian juga di ayat 29 juga tersangkut. Ini yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, tadi satu di ayat 26, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Tadi bacanya kurang pas di ayat 26. Coba sekali lagi baca inna fi dzalika.
3: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Nah, seperti itu ya. Sudah bagus. Itu yang perlu diperhatikan, yang lainnya sudah bagus. Nanti untuk setorannya bagus dari ayat 17 sampai selesai bisa dilanjutkan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ahidika, silahkan. Ahidika, baik, fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فتذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي كذب وتولى
0: الذي يصلى الذي يصلى النار الكبرى
4: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى
0: لَغِي بَلْ تُؤْثِرُونَ أُولَغِي بَلْ تُؤْثِرُونَ
4: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ

ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما

0: catatannya. Jadi hu-nya dibaca pendek. Barakallahu fiik, Ainulan. Selanjutnya Abu Zaid, tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي السماء رزقكم وما توعدون فوق رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.